0: فالملاءة تكرمي كوزوك بكا دخسن يشرانجي كيشور كومار سلخاني ميري جيوان ساتي فالملو سنزاد كاستا ايستنگ ني لطا منگيش کرتان كيشور كومار نسكي سلخاني آندي فالملو سنزادين گلزار احسو مزاد خاني لو يانسرکن رحول ديف برمن
1: جب تک تم یہاں ہو روز گھر پہ کھانے کے لیے تو آیا ہی کرو گی. खाने के बाद

فيلم لوي دي كريمنا ده سنجي شرنجي لتا مانجيش كرتان سوريش وات كرن اسكي سلخاني رام تيري كنغا مايلي فيلم لو سنزاز كاسدا يستنك ني ويجي تان ساتين اسكي سلخاني ديسكو دانسر فيلم لو سنزاز